الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقد قامت الصلاة.